كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. البرلمان يحدد الخميس موعدا للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والحقائب الشاغرة. مجلس الوزراء يقرر إحفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه القوات المسلحة برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. العراق وإيران يؤكدان أهمية العودة إلى طاولة الحوار لاحتواء التوترات الإقليمية. القوات الجوية العراقية تنفذ ضربات ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة كركوك. الأجهزة الأمنية تضبط 74 متسللاً من جنسيات مختلفة على الحدود الدولية خلال شهر أيلول الماضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط شاحنتين بسبب التلاعب الجمركي وهدر المال العام في منفذ طريبيل الحدودي. اعتقال شخص بحوزته نصف كيلو كريستال شرقي بغداد. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتهم إسرائيل بدعم ميليشيات مسلحة خارج عن القانون ويحذر من اشتعال المنطقة بالفوضى. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبحث مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البسعيدي التطورات في اليمن وسبل إحلال السلام الإقليمي. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين. الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابة 4 أشخاص في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أن ناقلة نفط وسفينة حاويات أصيبتا بمقذوفات مجهولة المصدر في مضيق هرمز. ترامب يقول سنلقن إيران درسا قاسيا لقد نفذ صبرنا عليها. مقتل 13 طفلا بانقلاب قارب خلال مهرجان في الهند. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: اختلاف، إبداع، تميز، فقط في إذاعتنا إذاعة تركمان فام.

0: ماني بدر بن حمد بن حمود البسعيدي التطورات في اليمن وسبل إحلال السلام الإقليمي. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين. الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابة 4 أشخاص في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أن ناقلة نفط وسفينة حاويات أصيبتا بمقذوفات مجهولة المصدر في مضيق هرمز. ترامب يقول سنلقن إيران درسا قاسيا لقد نفذ صبرنا عليها. مقتل 13 طفلا بانقلاب قارب خلال مهرجان في الهند. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: سهلي فريكانس راديو تركمان فام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: يا حلو انت تدي يومك نشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
4: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1
6: Türkmen FM sözünle.
5: Türkmen FM sözünle.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.